الرصد بالرابع المركبات وعدد من الجرارات والآليات تجمع الجنود تم استهدافها صاروخ كونكورس. الله الموفق والمستجيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.